وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.

كان باركي لو اللي يخطر إيه كان جلتر السهار متناسى نخلي شبيتس هاتي فلخني مصفى وقعوش إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقعوش هاو تتعو بيبي مال سوست الفوق أني شوتي تاس وإيه سيسا Liebhaber wie die Pille. Sag, wie sag ich das so?